زخاش حكيت زخان جنوم تغنى سيس شغل بلي قش إرماني شيرو لي خونا لين خا قش صوب تسين خلي كون كوش كان زخالي خونا خم بانا شكل كير إرمانو سنت إرمان 7:44 minutos قان كوش كان أنا خونا لا زخال خم بانا شيك 45 52 66 33 سالي زخاش سالي خا جول كيو خو زخاش سمين كيل خونا خلي شابيل بقول أرا جول شابيل إرمانا مايرا أرا سان ماركوس شيماوش كوينت كابون أرا زخال لي جول كيو سيچ ولا هيل ارانا كيزا خاتين ابتخينا سيس اول هرمانا كارلا اوكي هرمانا اليسيا هرمانا اديت تشخوني لبلي لوكوتورس وين ديغامس تشكاما انتونسس هرمانا مايرا ناتالي مانا لا تشافين زخات سا ساليش اول اكو جو سوب دسين اكو هرمانا مايرا تشيري جونا لين جو غات زخات جيرا بينكيلي الافانس شباتا كوي مي ديوس سولو مي ديوس شنجو كان جو غات زخات جيرا بينكيلي